العيا معيران ولا هرم لي نمنعكو كان نمو ساي هويو سمناي اتروسو كان نمو نورايو نعيني نرانو نامولا عودا مانيتا رانو معيران نمو